تورا أوي ذاك يتغنين صخم في المخنون أمس لا يتغب في الرقسة يبقى توارخن الوالدين أنسيني الفرورخن